So we're back and we are continuing our conversation with Dr. Mahmoud Zeidane. Thank you for being here. Last time we talked about you growing up in Gaza, your medical studies in Egypt, your work as a medical doctor in Gaza, and the Israeli attacks on Gaza prior to October 2023. Now we resume our conversation by focusing on the current genocide in Gaza. فمشكور دكتور محمود على العودة لنا للجلسة الثانية. طبعا المرة اللي فاتت تحدثنا عن تربيتك في غزة ثم دراستك الطب في مصر وعملك كطبيب في غزة والهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أكتوبر

0: 2023. فالآن طبعا نستمر في حديثنا مع التركيز على الإبادة الجماعية القائمة الآن في غزة. بدنا الآن نتكلم عن الفترة الأخيرة. ابتداء ما رأيك في الدوافع التي ربما دفعت حركة حماس للقيام بهجماتها في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، مع العلم بالفارق الشاسع في القوى العسكرية بين إسرائيل، بالإضافة إلى الدعم من قبل القوات الغربية أو الحكومات الغربية، وماذا عن تسمية العملية بالطوفان الأقصى؟ هل يعني هناك معطيات وراء هذه التسمية وأسباب؟ لو تتفضل.
1: بداية وقبل أن أجيب عن السؤال، أنا لست هنا بتبرير أو تشريع أي حدث تم من قبل أي طرف من الأطراف، ولكن ما سأرويه هو شهادة على ما عشته في تلك الفترة وما رأيته كوني أحد المواطنين الذين لا ينتمون لأي فصيل من الفصائل. عام 2023 وصلت ذروة الابتزازات وذروة الاستفزازات في الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية المتطرفة، وهو شكل لم نعهده من قبل. يعني تلك الحكومة من الجدير بالذكر بأنها جدا متطرفة. وصلت الاستفزازات إلى انتهاك باحات المسجد الأقصى، وصلت الابتزازات لقتل وانتهاك حرمات الشعب الفلسطيني على كافة أشكاله ومستوياته بطول في شقيه. أيضا وجدت حكومة حماس نفسها بأنها في زي ما بنحكي إحنا في الكورنر، تحت الحصار بشكل مشدد، لا ماء لا هواء لا دواء، مقومات الحياة ما لم تستمر موجودة، لم تعد موجودة، حتى الوقود الذي كان يسمح بدخوله بكميات محددة من الدخول لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة أصبح يتم تقليصه. فكنا بدل أن نعيش فترة 6 ساعات كهرباء خلال اليوم أصبحت تتقلص إلى 4 وأحيانا أقل، وأحيانا لا يحالفك الحظ. عوضا عن قطاع غزة لا يوجد به محطة، لا يوجد به مياه صالحة للشرب، ويتم تكرير وكذا محطة في خلال محطات التحلية وكذا، وكل هذا يحتاج إلى مقومات حياة يتم إدخاله عبر المعابر. وجدت نفسها الحكومة أو وجدت نفسها المقاومة الفلسطينية بشكلها الكامل أمام حصار مطبق بشكل غير مسبوق وغير معهود. كنت أعمل كما الجميع داخل المستشفيات، أصبحنا لا نتلقى رواتبنا كل 45 وأحيانا إلى 50 يوم. ووجدت المقاومة نفسها بأن كل فترة من الفترات قبل حدث 7 أكتوبر بشهر تقريبا أو بشهر أو بأكثر من شهرين تم اغتيال أحد قيادات الفصائل المسلحة للسرايا القدس في قطاع غزة، وأصبح تصعيد هناك لما يقارب الأسبوع. فوجدت نفسها أمام زاوية من يعني محشورة في خانة لا يمكنها أن تتقدم للأمام، ووجودها سيدفع بها نحو الهاوية. وغضب الناس وصل ذروته وعرمته، وتصريحات الاحتلال لم تكن ترحم ولا تريد أن تنفس عن البشر، حتى وصل بهم الحال بأن يستدعوا رواية البقرات الحمر الذي يرد أن يدم ذبحها في داخل المسجد الأقصى. ونرى على الإعلام كيف يتم انتهاك حرمات المسجد الأقصى، وكيف يتم الاعتداء على أخواتنا المحررات وأخواتنا الأحرار في الضفة الغربية وفي ساحات المسجد الأقصى. فحدث ما حدث. وإن سألتني عن رأيي الشخصي أقول أنه لم يكن هناك خيار آخر، لكنني لست مطلع بعلوم السياسة أو العسكرية أو إلى غيره، لكنه يبقى رأيي على مستوى يعني على مستوى شخصي

0: كعامة الناس، لكنه لم يكن هناك خيار آخر. فكان الانفجار قادم بلا شك، قادم بلا محالة، إما أنه كان سيوجه نحو طرف أو بآخر، لعل البعض استغل هذا الانفجار نحو شيء معين. الحياة كاملة ما قبل 7 أكتوبر بكل مآسيها، بكل تفاصيلها، بكل ما تحمله من أي ذكريات، تختلف تماما بعد 7 أكتوبر بدقيقة. ما قبله ليس ما بعده. هل تريد أن نسرد ما حدث في داخل 7 أكتوبر؟
1: تفضل.
0: استيقظنا في صباح 7 أكتوبر في الصباح الباكر، أنا كما الجميع من إخواننا المتواجدين في تلك المنطقة وفي على طول القطاع غزة، لم يكن يعلم أحد ما الذي يحدث. وابل من الصواريخ وصوات التهليلات وتكبيرات وجميع الناس في الشوارع، ولا أحد يعلم ما الذي يحدث، والجميع يخمن بأن الصواريخ وأصوات الصواريخ المنطلقة من أراضي قطاع غزة، وعندما أقول صواريخ ليست بتلك الصواريخ التي كما ترى، لكنها تسمى صواريخ، يعني على الأقل هي شيء مندفع نحو هدفه، ولكنه يطلق عليها صواريخ. نسمع أصوات طلقات نارية، نسمع أصوات تهليلات، رأينا بعض الجبات العسكرية للفصائل الفلسطينية تجوب في أنحاء المنطقة، حتى استوعبنا بأنه هناك ثغرة في الحدود الفلسطينية الإسرائيلية، وأن المقاومة قد دخلت نحو أراضينا المحتلة ودفعت الناس المدنيين نفسها بالفرح وبالتهليل نحو اللحاق بهذه المجموعات. كوني طبيب وأقول أن الحظ لم يحلفني الجيد كثيرا في ذلك اليوم، حيث أنني كنت قد أنهيت باليوم السابق مناوبتي لمدة 32 ساعة داخل المستشفى، وما أخذت إلا بعض قسطا من الراحة 4 أو 5 ساعات، فوجدت نفسي أنني مضطر للعودة للمستشفى مرة أخرى. ذهبت أولا إلى مستشفى، إلى مجمع ناصر الطبي كونه هو الأقرب علي نحو من حيث السكن، فوجدت أن الطواقم الطبية المتواجدة هناك تكفي وكذا، ووالدي كان متقاعد قبلها بفترة بسيطة، أقلته بسيارتي نحو المجمع، بدأ عمله هناك، ثم انتقلت أنا في لحظتها نحو المستشفى التي كنت أعمل في خلالها في تلك الفترة، وهي مستشفى غزة الأوروبي. مجرد دخولي إلى باب قسم الطوارئ اختلفت مشاعري تماما. رؤيتي للحياة بدأت تتغير. لم يكن هناك متسع على الأرض لأن تضع موطئ القدم. جثث، مصابين، جميعهم يصرخون، جميعهم يعانون، جميعهم يتألم. وجدت أساتذتي ومدرسيني في التخصص، الجميع الطواقم موجودة، لا أحد يعلم من أين يبدأ. كانت كما يسمى بالعلم الطبي مس كاجوالتي. فتم تقسيمنا إلى مجموعات، جزء يتواجد داخل العمليات، جزء داخل الأقسام، جزء داخل أقسام الطوارئ ومتابعة المرضى ما قبل وما بعد وكذا. لكن كان واضح انهيار المنظومة الصحية في تلك الساعة، حيث أن أعداد المصابين كانت تفوق قدرات الطواقم الطبية بشكل ضخم. كانت العمليات تجرى على الأرض.
1: وهذا كان من الصباح ولا؟
0: هذا كان من الصباح، ما بعد الصباح بساعات قامت الطيران الإسرائيلي بقصف جميع المتواجدين على الأراضي، سواء من المدنيين أو العسكريين أو الإسرائيليين بحد ذاتهم، وكانت السيارات تأتي وكأنها محملة بأشياء من الشيء اللا آدمي، تقوم بوضع كميات ضخمة من الناس المصابة داخل أقسام الطوارئ. وكنا نقول هذا لا أمل منه، هذا يمكنه أن ينتظر 4 أو 5 ساعات، وهذا يريد عمليات عاجلة، وعند باب العمليات نرجع نقوم بإعادة تقسيمهم وتصنيفهم إلى حالة طارئة وحالة يمكن أن تنتظر وهوبلس مرة أخرى. وكنا رقم 2، يعني نقوم بتقسيم الأولويات

0: نعيشه اليوم هو نكبة أكبر من النكبة نفسها.
1: So Dr. Mahmoud was saying that the nature of the attacks is identical to previous attacks in terms of the targeting of civilians deliberately, the tactics that are used. The main thing that is different this time is the scale, the grand scale of it, the fact that it is very sustained and that it targets everyone and to the extent that it has. To the point that he mentions he has one of his living grandparents who had experienced the Nakba in 1948, and he mentions he asked his grandmother whether what is happening now can be compared in any way to her experience during the Nakba, and she unequivocally stated that the current experience is far worse than whatever she had gone through during the Nakba. So it's, again, in terms of the nature of the attacks, they are the same, but it is the scale that is different, that is unprecedented, even compared to the origin of all of this. What can you tell us about what you saw happening in Ghazan hospitals during the genocide? لو تحدثنا عن ما رأيته في المستشفيات في غزة أثناء الإبادة.
0: لعلها الجزء الأصعب من الوصف كوني كنت طبيب وإنسان وأب في نفس الوقت. ما رأيناه في المستشفيات لا أعتقد أنه يمكن ذكره وقت واجتزازه يعني وسرد الرواية من شخص أو اثنان. كانت الحالة جدا كارثية. مرضى في كل أرجاء المكان. أناس يتشبثون بالحياة وينادوك من أجل البقاء أو من أجل إعطائهم أي شيء يساعدهم على تحمل الألم. قلة في الأدوات. انتهاك أو الطاقم الطبي جميعه قد استنزف في العمل. لم تكن في بداية الساعات الأولى هناك خطة واضحة للعمل بهذا الحجم الكارثي من الأمور، رغم تدريبنا على العمل في ظل الظروف، لكن كان ما واجهناه كانت أكبر من أي تدريب سابق أو كذا. حاولنا العمل على ما تم على ما درسناه، لكن حجم المرضى وحجم المأساة وحجم الجرحى وطبيعة الجرحى وطبيعة الإصابات كانت تفوق الخيال. لكل مريض ولكل جريح ولكل مصاب كانت هناك رواية وحزن ومأساة تراها في المريض وتراها في مرافقيه.
1: Dr. Mahmoud says that his experience as a doctor working at hospitals in Gaza was perhaps the most difficult of all of his experiences during this period. Being a doctor with first-hand experience, but also as a parent and witnessing the suffering that was inflicted, particularly on children. He mentions that the scale of the victims was unprecedented. He talks about the pure desperation of the patients asking for any sort of help that the medical team can provide for them. He mentions the lack of resources, and he mentions the depletion of the medical teams and their capabilities, as well as the nature of the injuries, which were beyond imagination. Furthermore, each of these desperate cases of injury comes with a painful story. He will not get into details of each case, but it was a case of desperation and devastation. Are there any other experiences that you would like to share? هل في أي تجارب أخرى لو بدك تشاركنا بها؟
0: أود الإشارة أو الإضافة أنه حين كان يقوم جيش الاحتلال بطلب إخلاء المستشفيات وإعطاء مهلة زمنية قصيرة جدا لإخلائها من الطاقم والمرضى، كان شعور الطاقم الطبي والمرضى ومرافقيها شيء لا يمكن وصفه. عوضا عن المرضى وعوضا عن الطاقم المتواجد في المستشفى، كانت الناس تجد في المستشفيات بعض

من الملاذ الآمن، وأقصد هنا الناس الذين تم هدم بيوتهم وترحيلهم ونزوحهم بسبب أوامر جيش الاحتلال، فكانت تتواجد في ساحات المستشفى وخلافه. أذكر حين أنا كنت متواجد في مستشفى غزة الأوروبي، وعينما تم أمر وعينما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات شمال قطاع غزة بالإخلاء، وأخص بالذكر المستشفى الأندونيسي،